0: Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqih wa imtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Amma ba'd, faya ayyuhal nas ittaqullah fima amaragu wantahu ammanaha wa'alamu anna allaha maragum bada fihi binafsih wa thanna bimalaikatih biqudsih faqala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi.
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكتك المقربين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه الفضل يعظكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر.

رسول الله بهذه دعاتك صلاة القائمة سيدنا محمد رسول الله وبعصم الله استووا اعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا سدوا الخلل الذي يوسوس في الصدور نويت لله تعالى أصلي فرض الجمعة ركعتين واستبدل قبلتي إماما من لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير رحمه الله سبحانه إني وجهت وجهي

بهم الله يدخلنا الجنة بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله أكبر. واهدني معالي. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والمرقات والصلاة. السلام عليك. السلام علينا وعلى ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد كما بارك. اللهم اغفر لي وقتنا وما سوت نصيبا مع الحال. انت المقدمه الباقيه لا اله الا انت. فبالقرب يا رب. سبحانك.

0: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
1: اهدنا الصراط المستقيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وانك من ديك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وانك من ديك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وانك من ديك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وانك من إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم،
2: من يا الله يا رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. آمين. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين. وما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات. آمين. والمؤمنين والمؤمنات. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا دينانا دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين،

مخلصين وذنوبنا ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا موت الشهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة.